0: تيجي قلت له ماما ما تقدر قلت له انت ما كان تاو انت اصلا ما تيجي حرارك خلص انا قلت ما ثم ما نخاتك تيم كوما تنام تيجي كرات الا خو ام تاكم تكاوش ام نام تيجي كوما ام تي تي اكون غارك يا كلت يا دكو اتن كوما غارك يا اما هم بره خاتي مار تي ام نام ما تيجي نغ ام
1: كان ما يوجين لك يا تما انت انت يا كان ما فادر زاخ كما تيم كوم ان تيم كوم كاي تام تي بيست ان تي كلوك Altien ta kako hier tama ke kam sweet to so ta ve pa ta ke an emba cushion kwa ka tin kuma de kan ko ke kam ti to ko ham a so tim kan ni ma ti to ko kwa you the best my father
2: okay a ti ta want ti an ke ka tin kuma ti to ko en e kurina kuri kam na kam kan ni ti to ko kwa ti to sa dangi
3: ke kam nga ka ko ti to tim kum get me ka gon mar ce ka dang da mi father's da ke kamate Can't get a click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,
4: click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click,
5: click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, Ya karama ko tikyan kau tim kum kinne
4: tiwam tim kuma
5: tiriyan ke chante tim kuma ri tan nam ti asor ko ti ko ti kya ya tuma ko no kana ke amatu huvera ti owa
4: timiya de ngi fathers da kha kho no tim kuma ri tan nam ti aven pa amara tin ki miya tim kuma ri tan nam
6: makamba mbako plasi tu sa tikan ami sama ko tu mbako tu ami hasi sama no do da kha happy birthday